0: keep the culture alive, and the truth is a kind.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

studying is Hasad, in the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. So I seek refuge in the Lord of the Daybreak from the evil of that what He has created, the evil of the darkness when it overspreads, and from the evil of those who blow into the nuts, and from the evil of an envier when he envies. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. So I seek refuge in the Lord of mankind, the King of mankind, the deity of mankind, from the evil of the sneaking whisperer who whispers into the breast of mankind, and from the jinn and the men. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. All praise unto Allah, Lord of the Universe, the Beneficent, the Merciful, Master of the Day of Judgment. Thee alone we worship and Thee alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom Thou art favored, not the path of those who earn Thy anger, and not the path of those who go astray. Raise our hands, inshallah, and make dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. From the earth we created you, and into it we will return you, and from it we will extract you another time. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Raise your hands and make dua, inshallah. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعج السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وليك يا ذا الجلال والإكرام. سمينا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وفو عنا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيما الصلاة من ذرياتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن تولدا لجميع المسلمين والمسلمات حلوات انك مجير برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ذا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Rahmin, Arhamna. Ya La Ya Malik, Ya Qadir, Ya Salam, Ya Haymanon, Ya Azizu, Ya Jabbar, Ya Mutlu.